0: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا في بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتاب التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء أو سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية

0: من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله

لله لا سل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنها غافر الذنب العظيم. إلهي لا سل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا سل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا سل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا سل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الكريم الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا كافي الهمات يا رافع الدرجات. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وقنا عذاب اليوم الشاق. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وقنا عذاب اليوم الشاق. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وقنا بفضلك من سواك. اللهم بارك لنا في أولادنا وزوجنا وذريتنا وتلاهم من لدن نداتنا وجعلهم من أهل الخير والصلاة ومن أهل العلم والتقوى ولا تدرهم وفقهم لصادق رزقنا برهم. اللهم افتح لنا لأولادنا وزوجنا وذريتنا وتلاهم من نسيتنا ورياساتنا لدن أبوته على العارفين وفقهنا وإياهم بالدين واجعلنا وإياهم من الأعلام العميل المخلصين ولا تجعلنا وإياهم من القانطين ولا من الأيسين ولا من الأسين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. انصر نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين والمشركين والشيوعيين والصهيونيين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم انصر نصرا عزيزا وفتحا قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلام عند انتهاء اجالنا قولا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika wa karamika wajhika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ورب شاهد لا معبود سواه نحن مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ورب شاهد لا معبود سواه نحن عابدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ورب شاهد لا معبود سواه ونحن له مخلصون الفاتحة لرضا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة أن تقبل ما به دعوناك وأن تؤتينا ما سألناك أن يجزلنا ولك الذي وعده لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين رب دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين

محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.

0: ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.